اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.